I'm going to go to the next one.

11 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. ارتفاع نمو النتائج

0: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل تنفيذ عملياته الإنسانية في مواقع عدة في فنزويلا. أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف ابن راشد الزياني، وأكد صفدي إدانة المملكة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وثمن الزياني مواقف الأردن الداعمة للبحرين وحرصه على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عقد مركز الحياة راصد بالشراكة مع اللجنة الاقتصادي والاستثمار النيابية المؤتمر الوطني بعنوان البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من الحوار المحلي إلى السياسات الوطنية، بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وعدد من أعضاء مجلس النواب والأعيان وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء. وبحث المؤتمر مخرجات الحوارات المحلية التي نفذت في عدد من المحافظات وسبل تحويلها إلى سياسات وطنية تدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز مسارات التنمية والاستثمار، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات. وخلال أعمال المؤتمر تحدث رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأكد أهمية ما تم طرحه من مخرجات وتوصيات، وقال:
1: نحن في مجلس النواب وعبر الأخوة الكرام في لجنة الاقتصاد والاستثمار نقوم بهذه الجولات الميدانية التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث يؤكد دوما أهمية العمل الميداني والنزول إلى المحافظات والاقتراب من احتياجات المواطنين في مواقعهم، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لصناعة القرار من قلب الميدان ومن خلال الاستماع المباشر للمواطنين والاستماع لشباب الوطن الذين كانوا وسيبقون محط اهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله، حيث يؤمن بطاقاتهم ومقدرتهم على التأثير في صياغة مسارات التنمية وصناعة المستقبل.
0: أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الأول من عام 2026 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 2.9% مقارنة ب 2.7% في الربع الأول من عام 2025. وجاء هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام رغم الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة نتيجة تداعيات الحرب، ما يعكس قدرة الأردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها إلى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات. وأسهمت الإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة من القرارات التي ساهمت في تنشيط مختلف القطاعات. تفقد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة مشروع مستشفى مادب الجديد، وهو أول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. واطلع الوزيران خلال الجولة على سير العمل في المشروع، حيث اكتملت المرحلة الأولى منه تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية قريبا. وأكد وزير الصحة أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الخدمة

0: الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فيما أشار وزير الاستثمار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخدمية. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة أن الوزارة ماضية في تعزيز دورها الدعوي والاجتماعي من خلال توسيع خدمات صندوق الزكاة ودعم الأسر المحتاجة وتنفيذ المشاريع التنموية. وقال الخليلة خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في قضاء عرجان بمحافظة عجلون إن الوزارة تحرص في جميع جولاتها الميدانية على مراجعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم في قطاع الأوقاف. وأضاف الخليلة
1: إخواني هذا الملتقى الخيري يشتمل على توزيع 700 كابون غذاء وكساء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قيمة كل كابون 30 دينار، أيضا مساعدات ل 50 يتيم لكل يتيم 100 دينار ول 50 طالب جامع لكل طالب 100 دينار، 600 طرد مواد تموينية أيضا من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يوم طبي مجاني ينفذ مستشفى المقاصد الخيرية.
0: افتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي في رئاسة الوزراء برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامس ميرات ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة. ويستهدف البرنامج الذي يمتد 6 أشهر عددا من الأمناء العامين والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكدت البلبيسي أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم الإصلاح والتحديث الإداري. نظمت وزارة الاتصال الحكومي ندوة بعنوان الدراية الإعلامية والمعلوماتية بمشاركة مجموعة من شباب وشابات محافظتي العاصمة وعجلون بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، وذلك في إطار تعزيز وعي الشباب بمهارات التعامل مع الإعلام والمعلومات في البيئة الرقمية. وقال أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة إن هذه الندوة تمثل باكورة التعاون بين الوزارة وهيئة شباب كلنا الأردن التي تعد مظلة وطنية تحظى برؤية ملكية تؤكد أهمية تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم. وأضاف النوايسة
2: هذه الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصال الحكومي والهيئة تسعى أيضا لأن تكون ضمن منظومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمتد من العام 2026 وحتى العام 2029، ومحور الشباب محور مهم في هذه الاستراتيجية. تعلمون أن التحول الرقمي غير في طريقة إنتاج المعلومات وطريقة تداولها، وأصبح كل فرد فينا شريك في صناعة المحتوى ونشره. بطبيعة الحال ما أتاحته التكنولوجيا من فرص كبيرة ومهمة، لكنها بنفس الوقت أبرزت حجم التحديات التي صنعتها هذه التكنولوجيا من ناحية سيادة وانتشار المعلومات المضللة واختراق الخصوصية وتحديات الأمن السيبراني.
0: قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية للشهر الحالي عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر حزيران. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند الصفر. تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مجريات تمرين رماح الكرامة الذي نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51 وحداته أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مجريات تمرين رماح الكرامة الذي نفذه اللواء الهاشمي الآلي 51 ووحداته أحد

0: تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين قدمهما قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد اللواء، استعرضا خلالهما مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ والأهداف التدريبية المرجوة من التمرين الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرة الوحدات على التعامل مع مختلف المواقف والتحديات ضمن بيئة عملياتية تحاكي ظروف المعركة الحديثة. وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة مجريات التمرين الذي اشتمل على تنفيذ عدد من الواجبات التعبوية والرمايات الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بإسنادها القياسي، إلى جانب تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات المشاركة بما ينسجم مع الخطط التدريبية المعتمدة في القوات المسلحة الأردنية. وأظهر المشاركون مستوى عاليا من الكفاءة والاحترافية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو ما عكس ما تتمتع به مرتبات اللواء من جاهزية قتالية ومعنويات عالية وقدرة على تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف. وفي ختام التمرين نقل اللواء الركن الحنيطي تحياتي واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين، مشيدا بالمستوى المتميز الذي أظهروه خلال مراحل التمرين كافة وبالجهود المبذولة في التخطيط والإعداد والتنفيذ، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ التمارين النوعية والواقعية التي تسهم في تطوير القدرات القتالية وتعزيز الجاهزية العملياتية للوحدات والتشكيلات بما يمكن القوات المسلحة من تنفيذ مختلف واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار دفاعا عن الوطن وحماية لمنجزاته.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، حيث جرى التعامل معها وأسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. هذا وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، يواصل الفريق تنفيذ عملياته في مواقع عدة في فنزويلا، وذلك استجابة لتداعيات الهزات الأرضية التي ضربت العاصمة كاراكاس الأسبوع الماضي ومنذ وصوله إلى المناطق المنكوبة. وبالتنسيق مع الجهات الفنزويلية والأممية المعنية، تمكن الفريق من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عثر عليه تحت أنقاض أحد المنازل وبدت علاماته الحيوية جيدة. كما تمكن من انتشال عدد من جثامين الضحايا والبحث عن ناجين، واضعا ما يمتلكه من خبرات فنية وإمكانات متقدمة في خدمة الإنسانية. من جهتها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في البلاد، مؤكدة أن الخدمات الصحية تواجه ضغطا شديدا حيث تعمل المرافق الطبية فوق طاقتها الاستيعابية. ووفقا لبيانات رسمية أولية، فقد بلغت حصيلة القتلى 9171 شخصا إلى جانب 4305 جرحى، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباحثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار الجهود الرامية لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
2: تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف مباحثات غير مباشرة بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين في إطار الجهود الرامية لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن اللقاءات ستعقد عبر الوسطاء من دون اجتماعات مباشرة بين الوفدين، فيما يواصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الموجودان في الدوحة مباحثاتهما مع الوسطاء

0: خطأ بشأن المفاوضات مع إيران وعدد من الملفات الإقليمية. في المقابل أعلنت طهران أن وفدا فنيا سيواصل في الدوحة مشاورات تنفيذ مذكرة التفاهم عبر الوسطاء القطريين، مؤكدة أن المحادثات ستركز على آليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بوساطة قطرية وباكستانية على وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. وتأتي هذه التحركات في ظل توتر متجدد بين واشنطن وطهران بعد تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار إثر هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز أعقبتها ضربات متبادلة. وجددت إيران تحذيرها من أن أي خرق جديد للمذكرة سيقابل برد فوري، معتبرة أن استمرار الانتهاكات قد يعرقل هذه المفاوضات. في موازاة ذلك دعت سلطنة عمان وفرنسا إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتعاون في إزالة الألغام، فيما تؤكد طهران أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
1: وإلى قطاع غزة، حيث وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل القطاع. وقال مصدر في الحركة إن الوفد سيسلم رد حماس على الورقة المعدلة التي تسلمتها قبل نحو أسبوعين من الوسطاء، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت مناقشة أفكار جديدة طرحت بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. أضاف المصدر أن الحركة تتمسك بأن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة معالجة ملف السلاح وحصره، مؤكدا رفض الفصائل أي دور لإسرائيل في هذا الملف. ميدانيا، تتواصل التطورات داخل قطاع غزة، إذ أعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا. في المقابل وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية، حيث نسف مبان ومنشآت داخل مناطق يسيطر عليها بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي استهدفا عددا من المناطق في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في القطاع. وعلى الصعيد الإنساني، نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إجلاء طبي عبر معبر رفح البري، شملت 30 مريضا و55 مرافقا بهدف تمكين المرضى من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث أودى قصف إسرائيلي بحياة شخصين في بلدتي تولين والسكسكية في الجنوب. وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة الحبارية في قضاء حصبية، فيما سجل تحرك لعدد من الدبابات الإسرائيلية في خراج بلدة كفر شوبة المتخمة لمزارع شبع اللبنانية المحتلة. كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون. وبالتوازي مع تطورات الميدانية، يتواصل السجال السياسي في لبنان بشأن الاتفاق الإطاري وسط اعتراضات من قوى سياسية وتحذيرات من انعكاساته على الوضع الداخلي. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن مخرجات الحوارات المحلية يجب أن تترجم إلى سياسات وطنية تدعم رؤية التحديث الاقتصادي. ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026. فريق البحث والإنقاذ الدولي

الأردني يواصل تنفيذ عملياته الإنسانية في مواقع عدة في فنزويلا. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطي أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: في الصباحات التي تسبق الشمس بقليل، حين تكون الصحراء على وضوئها الأول، وحين لا يزال الرمل يحتفظ بسر الليل،
0: كان الملك يحزم رحله ليخرج للصيد. لم يكن الصيد شهوة لدم، إلى المكان الذي يصفي القلب ويعيد للروح وزنها.
2: اليوم ما نريد صيد يا شباب، نريد نروح عن النفس، نمشي، ودنا نشوف البلاد وهي تستيقظ.
3: كما تأمر يا سمو الأمير.
2: أقول خلى الحرس يخبر مثقال إننا رايحين جهة قصر المشتة.
0: إلى المشتة اتجه الركب، إلى ذلك القصر الذي لم ينسى، كأن التاريخ تركه شاهداً لا ساكناً.
1: وإلى وادي العنفدان، حيث تتسع الأرض حتى تصير فكرة. يخرج القادة لا ليصطادوا، بل ليختبروا خفة القلب حين يبتعد عن ثقل الحكم.

0: والله يا مثقال، الصيد اليوم خفيف لكن الطريق طويل.
1: كل ما طالت نصيبنا معك زين إن شاء الله.
2: كانوا ثلاثة أشياء تمشي معا: الخيل والبندقية والقصيدة التي لم تكتب بعد.
3: عند منعطف الرمل لم يظهر صيد، ظهرت القصيدة.
0: تشوف اللي شوفه يا مثقال.
1: سبحان الخالق، يا ما شاء الله يا ما شاء الله.
0: اسألوها عن اسمها أمنية القبائل. هي
3: تقول اسمها كليمة يا سمو الأمير، ما قبلت تقول اسم قبيلتها، لكنها تقول هلي خلف هذه التلال، سيروا عليهم وتعرفون من تكون.
0: كليمة أقبلت تمشي إلينا، فأشرق نورها ليلا علينا، يحاكي الجيد منها لون در ولون النحر منها يا سمينا، وبين الشعر يلمع فص ماس ويحمل جيدها عقدا ثمينا، تكاد الشمس تخشع حين تبدو كليمة ما النساء وما عسينا.
1: يا سمو الأمير، كأن الشمس توقفت

0: هذا مثقال اللي يقبل علينا.
1: اي والله يا سيدي، الشيخ مثقال وجماعه.
2: يصبحك بالخير يا سمو الامير.
0: حياك

0: مضت كما جاءت، كأنها اختبار وكأنها سؤال ألقي في قلب الملك وبقي. لم تكن امرأة فحسب، كانت الصحراء حين تختار أن تتجسد، وكانت البادية وقد خرجت من اسمها إلى المعنى.
1: ألا قل للنساء اخسأن عنها، فما قرع الجنين لها بطينا، وقل للآنسات اركعن أرضا إذا خطرت كليمة وانحنينا. وربة ليلة قد بت فيها أمن النفس لقياها الخدينا، فقرب سعدنا منا منانا، كليمة أصبحت منا وفينا. ويقصر يوم دجن وهي معنا، يمر اليوم عنا ما درينا.
2: فقرب سعدنا منا منانا، كليمة أصبحت منا وفينا.

نعم صادق، لكن الصيد الحقيقي كان تلك القصيدة التي ولدت هنا قرب قصر المشتى في وادي الهنفدان.

تقول ألا اركبوا قد كان صيد بحقل أو بضبعة أو يمينا سرحنا الصبح في خيل جياد على وصف لها في الراكبين قنصنا خبت حقل وانثنينا

0: ضبا محمولة وقطا سمينا، وراح العبد يخبرها بغزو وأن الرهط عادوا غانمينا. ألا فاسلمي إلفا كليما، وثم تفسلمي لا تعدمينا.
1: الله الله الله، سرحنا الصبح في خيل جياد على وصف لها في الراكبين، قنصنا خبط حقل وانثنينا ظبا محمولة وقطا سمينا.
2: هنا لم تعد كليمة اسم امرأة، بل صارت اسم المكان حين يحب. وحين كتب الملك قصيدته لم يكن يغازل طيفاً عابراً، بل كان يختبر كيف يمكن للحاكم أن يحب أرضه كما يحب العاشق محبوبته، بصبر وبشغف وبانتظار.
1: عند الغروب تبدو عمان كما لو أنها امرأة تغير ثوبها الأخير قبل الليل. تلالها لا تتراحم بل تتحاور، وسيلها القديم ما زال يشق الذاكرة ولو جف في الأرض. وسيد الشعر فيها يغازل الغروب ويكتب على جدرانها الحكاية.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن لبنان. لبنان كما قال أحد الأساتذة الكبار، أحد الشخصيات اللبنانية، أنك في لبنان تنام على خبر وتصحى على خبر، ولذلك لبنان دائما هو مصدر خبر، مصدر حدث، سواء بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي، ولكن لبنان في كل الأحوال سيبقى حاضر، له حالة من الحضور المميزة بين الشعوب العربية وخصوصا لدى الاتجاهات السياسية المختلفة. للحديث عن هذه الموضوعات، خاصة بعد التوصل يوم الجمعة، تم الاتفاق على توقيع على اتفاق إطاري كما يقال، كما سمي، بين سفيرة لبنان في واشنطن وسفير المستعمرة الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. تطورات كبيرة. السؤال الجوهري يسير بالاتجاه، هل أن هذا الاتفاق سيكون على غرار ونتائج اتفاق 17 أيار 83، أم أن الأوضاع تغيرت، الظروف تغيرت، وسيفرض هذا الاتفاق على لبنان؟ للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالشخصية السياسية الوطنية القومية اللبنانية البارزة، الأستاذ معن بشور. أستاذ معن، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: يعني دائما إحنا نتكئ عليك لقراءة لبنان، وأنت يعني أحد الشخصيات السياسية الواقعية العملية الوطنية القومية التي يمكن الاعتماد عليها بما تتحلى به من مصداقية وموضوعية، فلك بداية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن شعبنا الأردني، لك شخصيا وللشعب اللبناني الشقيق كل الاحترام وكل التقدير.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا أن ألتقي بين الحين والآخر وعبر الإذاعة الأردنية وعبر برنامجكم الناجح أن ألتقي بإخواني في المملكة الأردنية الهاشمية، وللأردني في عقلي وفي قلبي مكانة خاصة، وفي بيتي أيضا مكانة خاصة، لذلك أنا سعيد بهذا اللقاء، وخصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، بل تمر به أمتنا العربية كلها.
0: هذا صحيح، ولكن بالمناسبة يعني نعرف مواقفك السياسية وزياراتك الأردن، لكن حينما تقول في بيتي، ماذا تقصد في بيتك؟
1: أقصد أن زوجة الدكتورة نجلة عبد الله نصير هي بنت الأردن، ووالدها كان قاضي كبير في الأردن، ولذلك الأردن دائما حاضرا في بيتي عبر أم أولادي.
0: نعم.
1: التي أعتز بها.
0: كل الاحترام. إذن في نسب بيناتنا كلبنانيين وأردنيين.
1: نعم الحمد لله.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ معن بشور، يعني بداية دعنا نتذكر قبل أن نصل إلى هذا الواقع، حتى يعني نعتمد على ذاكرتك وعلى التاريخ. في حزيران 82 جرى الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان على خلفية محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، وجرى الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية حتى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتالي كانت النتائج السياسية هو التوصل إلى ما يسمى اتفاق 17 أيار عام 83، حدث مماثل. اليوم قوات المستعمرة الإسرائيلية أيضا تجتاح لبنان وخصوصا في الجنوب، ولكن المآسي التي تركها الاحتلال، ولا يزال القتل، الدمار، التخريب، الترحيل، مع أنه في عام 83 عام 82 طوال الاحتلال الذي استمر 22 عام لسنة 2000 لم يتعرض الشعب اللبناني إلى ما تعرض له اليوم، ومع ذلك فرض في ذلك الوقت اتفاق 17 أيار.

0: كيف تذكر تلك الوقائع والأحداث أستاذ معن بشور؟
1: يعني لا شك كما تفضلت وذكرت، لبنان يعاني من المشروع الصهيوني منذ قيام الكيان الصهيوني بل قبله.
0: نعم.
1: وأنت تعلم أنه في 48 نفسه أجرى العدو الصهيوني مجزرة في جنوب لبنان في بلدة حولة.
0: نعم.
1: تشهد فيها ما لا يقل عن 100 لبناني ولبنانية، رجل وشيخ وطفل على يد الكيان الصهيوني. إذن المطامع الصهيونية والعدوان الصهيوني على لبنان قديم جدا.
0: نعم.
1: ولكن مدامك ذكرت، وأنا كنت أريد أن أفتتح اللقاء معك بالحديث عن اتفاق 17 أيار، لأنه نموذج بفشل كثير من المشاريع التي أرادت أن تفرض هذا الكيان على لبنان من جهة، وأن تفرض على المنطقة مناخا من الاستسلام لهذا الكيان.
0: نعم.
1: أنا أذكر في 18 أيار، يعني بعد يوم واحد من توقيع أو من موافقة مجلس النواب اللبناني الذي عاد وغير رأيه بعد أقل من عام، يومها كان لي محاضرة في طرابلس في مركز أحمد الصوفي الثقافي الاجتماعي، وقد قدم لتلك المحاضرة الرئيس الشهيد رشيد كرامي. اخترت لتلك المحاضرة عنوان واحد، قلت اتفاق شولتز، اتفاق 17 أيار رعاه يومها وزير الخارجية الأمريكية مستر شولتز.
0: شولتز
1: وكان
0: نعم.
1: في بيروت. قلت اتفاق شولتز مشكلة أم حل؟ وتبين أن هذا الاتفاق لم يكن حلا، كان مشكلة وسقط فيما بعد على يد الوطنيين اللبنانيين.
0: نعم.
1: وأتى رشيد كرامي الذي كان يفتتح المحاضرة التي ألقيتها، جاء رئيسا للوزراء. أنا أعتقد أن الاتفاق الذي جرى بالأمس، بغض النظر عن الموقف السياسي والفكري والعقائدي من أي اتفاق مع الكيان الصهيوني، هذا الذي جرى بالأمس لن يكون مصيره في لبنان إلا كمصير اتفاق 17 أيار.
0: نعم.
1: إنه مشكلة للبنان وليس حلا، بدليل أن العديد من القوى السياسية اللبنانية وليس فقط حزب الله وحركة أمل، وهذا ظلم، موقف الوزير جنبلاط، موقف الوزير باسيل، موقف الوزير فرنجي، موقف الأحزاب الوطنية كلها دون استثناء بما فيها حتى الحزب الشيوعي الذي يعتبر معارضا لحزب الله، أعتقد موقفهم واضح من هذا الاتفاق. وأعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان لا يمتلك القوة التي امتلكها اتفاق صادق عليه مجلس النواب اللبناني.
0: نعم.
1: لذلك لا أعتقد أن هناك مستقبل لهذا الاتفاق، وأعتقد أن المطلوب من الحكومة اللبنانية ومن رئيس الجمهورية أن يدرك أن الإصرار على فرض هذا الاتفاق لن يواجه إلا بمقاومة شديدة من الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: وأنا أعتقد أن المقاومة في لبنان، المقاومة الحالية حزب الله تحديدا، لا يريد فتنة في لبنان. كذلك الأمر الرئيس نبيه بوري قال بوضوح، لأنه قرأت أو شممت في هذا الاتفاق رائحة فتنة.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خلاف بين اللبنانيين حول الاتفاق، نوافق ولا لا نوافق، في تقدير الموقف نستطيع أو لا نستطيع، لكن هناك بالتأكيد إجماع على صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق بوجود مقاومة باسلة كالمقاومة اللبنانية، وبوجود جمهور واسع وقوى سياسية واسعة معترضة على هذا الاتفاق.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، ولن يكون مصير هذا الاتفاق بأفضل من مصير اتفاق 17 أيار الذي تم إقراره في ظل ظروف سياسية مختلفة تماما. يومها كان الإسرائيلي احتل لبنان حتى عاصمته ووصل إلى ما وصل إليه، وحينها أيضا كان الجيش السوري مضروبا في لبنان، وكان الاتحاد السوفيتي في أزمة، ومع ذلك وكانت الولايات المتحدة في ذروة قوتها، مع ذلك لم ينجح ذلك الاتفاق.
0: نعم.
1: ولا أظن أن هذا الاتفاق في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية قادر على أن يفرض على الشعب اللبناني. هناك حملة داخل الكيان الصهيوني على هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق وإن كان يعني بالنسبة لي أنا كقوم عربي وكرافض للكيان الصهيوني أرفضه من هذا الموقع، لكن حتى بالنسبة للكيان الصهيوني ولصحافة الكيان الصهيوني ولأحزاب الكيان الصهيوني يعتبره اتفاقا غير مناسب لمصلحة الكيان الصهيوني.
0: طيب، على أي حال أستاذ معن بشور، الحقيقة يعني حينما ندقق بالعوامل الإقليمية والدولية، الحقيقة كانت العوامل الإقليمية والدولية في ذلك الوقت لمصلحة الموقف الوطني القومي اللبناني بعكس ما هو قائم حاليا. الحقيقة يعني بصرف النظر من موقفنا حضرتك أو أنا أو المستمعين تجاه النظام السوري السابق، ولكن النظام السوري السابق وقف وأيد وساند الشعب اللبناني وقوات سياسية وخصوصا حركة أمل التي هي التي قادت في ذلك الوقت والرئيس نبيه بري المعارضة، وبالتالي فرضت حالة التراجع على الحكومة وعلى البرلمان في ذلك الوقت. وأيضا على المستوى الدولي لم تكن الظروف الحالية ليست يعني أفضل، بالعكس هي في الاتجاه الأسوأ. روسيا في حالة استنزاف، الولايات المتحدة تفرض حضورها بقوة، أوروبا أيضا ظروفها الاقتصادية إلى آخره. فلذلك الآن يعني من الصعوبة أن تجد روافع إقليمية أو دولية رافعة إلى لبنان. حتى فرنسا التي تدعي بصداقتها إلى لبنان أيضا دورها في هذا الاتجاه متواضع، وخصوصا تجاه يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك الحديث الآن يدور على قدرات وإمكانيات الشعب اللبناني وقوى سياسية. لذلك دعني قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الحالي، وكما بشرتنا بأنه سيكون مثيل لما حصل في اتفاق 17 أيار، أنت تذكر أستاذ معن بشور ونعتمد عليك في أن الانتفاضة التي انفجرت في شهر شباط فبراير سنة 84 والتي قادتها في ذلك الوقت حركة أمل والرئيس نبيه بري والقوى السياسية القومية واليسارية اللبنانية، هي التي أدت إلى إلغاء هذا الاتفاق في شهر في 5 أيار سنة 84، وبالتالي ألغي أو جمد من قبل الحكومة، وصدر قرار من قبل مجلس النواب اللبناني بإلغاء ذلك الاتفاق واعتباره غير قائم. لذلك العوامل التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وأنت يعني ما زلت والحمد لله في حالة اليقظة وتمتلك القدرات التاريخية وكنت في المواقع القيادية، لذلك القراءة للأوضاع السابقة أعتقد كانت أفضل مما هي عليه الآن. ما رأيك؟
1: يعني اولا يعني هي مناسبه لاقول لك ان الرئيس نبيه بري في خطابه الاول،
0: نعم،
1: بعد 6 شباط التي جاءت فيها انتفاضه يعني قدمت لاسقاط 17 ايار،
0: نعم،
1: ذكر مجموعه من الشخصيات التي اجتمعت في بيته يومها واخذت القرار بالانتفاضه،
0: نعم،
1: وكان لي الشرف ان اكون بين الاسماء التي ذكرها،
0: نعم،
1: انا والشيخ ماهر حمود والنائب السابق راحل زاهر الخطيب كان موجودا، ممثل حزب الاشتراكي الأخ فؤاد صعب كان موجود، وأنا كنت موجودا،
0: نعم،
1: في هذا اللقاء الذي أخذ القرار، الذي قضى بري أنه أخذ القرار لتلك الانتفاضة، علما أن تلك الانتفاضة كانت انتفاضة شعبية،
0: نعم،
1: تقودها حركة أمل لكن كانت تضم كل الوطنيين التقدميين.
0: صحيح.
1: إذن الوضع حتى أكون دقيق، أنا الآن الوضع فيه إيجابيات لصالح مجابهة المشروع الصهيوني أكثر بكثير مما كان عليه آنذاك.
0: نعم.
1: أنا أعرف أن يومها العامل الأساسي يومها كان الموقف السوري،
0: نعم،
1: الذي كان أيضا يعاني بعد احتلال لبنان في 82 ضربت الجيش السوري ضربة قوية في لبنان، وخسر العديد من جنوده والعديد من

0: طائراته والعديد من قواته. وأعتقد أن سوريا كانت في حالة انكفاء يومها. صحيح أنها ساعدت اللبنانيين والفلسطينيين على القيام بانتفاضة 6 شباط التي أدت في سقوط اتفاق 17 أيار، لكن تكون سوريا قوية. الآن الوضع مختلف جدا. الوضع الشعبي في لبنان يومها كان محدودا، كان هزيلا، وكان هناك شعورا بأنه إمكانية مجابهة العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا ليست سهلة. صحيح أن حركة أمل كان لها وجود، والحزب الاشتراكي كان له، والقوى الوطنية، لكن قوتها لا تقارن بقوتها اليوم. اليوم القوى المعارضة للمشروع الصهيوني قوى مدججة بالسلاح، وقد نجحت في تحرير أرض لبنان من هذا العدو، ونجحت أيضا في الصمود في عدة معارك بوجه العدو، بما فيها هذه الحرب نفسها.
1: نعم.
0: أنت تعلم أنه سنة 82 وصل الإسرائيليون خلال أيام إلى أبواب بيروت.
1: نعم.
0: صحيح استمر حصار بيروت عدة أشهر، لكن الوصول إلى بيروت كان شبه اجتياح.
1: نعم.
0: من الجنوب إلى العاصمة. الآن لم يستطع العدو الصهيوني أن يتقدم سوى بضعت كيلومترات في جنوب لبنان.
1: نعم.
0: هذه التي يتحدثون اليوم عن انسحاب منها، وهو لا يتحدث عن انسحاب كامل منها. أنا أعتقد أن ننظر. أما على المستوى الدولي، فالاتحاد السوفيتي في تلك اللحظة كان في وضع صعب. صحيح جرت تغييرات، جاء أندروبوف وجاء الآخر، وعملوا نوع من النهضة في الموقف السوفيتي، ساعدت سوريا والقوى الوطنية، لكن بلحظة 17 أيار كانت هناك ارتباك داخل موسكو. الصين لم تكن موجودة. أوروبا كانت إلى حد كبير تدعم إسرائيل، وهي اليوم في وضع
1: مختلف.
0: أوروبا
1: شيء مختلف.
0: حتى داخل الولايات المتحدة اليوم علينا أن ننتبه أنه داخل الولايات المتحدة 70% من الأمريكيين ليسوا مع التوجهات الإسرائيلية. هم يعارضون بشدة موقف بلادهم الذي كان مناصرا وزال مناصرا للكيان الصهيوني. أنا أعتقد إذا اعتبرنا هذه العوامل عوامل مهمة مؤثرة، فأعتقد أنها لم تعد لصالح العدو كما كانت عام 83 82 83 84.
1: طيب
0: الإضافة المهمة أنه في لبنان هناك قوى كبيرة. حتى سوريا رغم الخلافات بين الحكم الجديد في سوريا وبين حزب الله وكذا، لكن أيضا الحكم الجديد في سوريا لا يستطيع أن يخرج من المناخ الإسلامي الذي ولد من شأنه، ولا يستطيع أن يخرج أيضا من علاقته بتركيا. وتركيا أيضا في هذه المعركة ليست إلى جانب الكيان الصهيوني، بل على عكس ذلك إلى جانب لبنان وإلى جانب القوى التي لا تريد الرضوخ للشروط الإسرائيلية.
1: هذا صحيح على المستوى السياسي، وأيضا على المستوى العملي. أنت تعرف أستاذ معن بشور أنه في 9 كانون أول 2024 تم تدمير كامل قدرات الجيش السوري، طيران ودبابات من قبل المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يعني حتى الحديث الدائم عن تدخل سوري في لبنان، أعتقد أن سوريا الآن لا تملك القدرة العسكرية يعني للإقدام على أي فعل عسكري خارج حدودها.
0: وهي حتى لو كانت تملك، أعتقد أن القرار السياسي في سوريا، وهذا ما يزعج الصهاينة، وهذا ما أفشل المفاوضات بين الحكومة الجديدة في سوريا وبين الحكومة الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: سوريا حتى لو كانت تملك إمكانيات، موقفها حتى لو لم تكن تملك إمكانيات، امتناعها عن التدخل في لبنان لصالح المشروع الإسرائيلي والأمريكي هو أمر يجب أن يحسب حسابه، لأن بالفعل كان لسوريا دور مهم في دعم القوى الوطنية آنذاك، لكن التغيير الحقيقي كان بقوى لبنانية محلية وقوى فلسطينية.
1: هذا هو الأساس.
0: يعني معركة الجبل كان الفلسطينيين لبنان، والآن هناك مقاومون لبنانيون وفلسطينيون يقاتلون في الجنوب، وإن كان الفلسطينيون لا يظهرون في الواجهة، لكنهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع إخوانهم اللبنانيين.
1: نعم.
0: هذه قوة ليست بسيطة، بدليل أن الحرب تقريبا تكاد

0: تقترب من 3 سنوات لن يستطع الإسرائيلي أن يتقدم أكثر من كيلومترات قليلة في جنوب لبنان.
1: طيب.
0: يعني يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر.
1: أوكي. خليني
0: أتدرك تماما أنه حتى في هذه المعركة لم يستطع أن يصل إلى قلعة الشقيف، وصل إلى حولها ولكن لم يستطع أن يضع يده على القلعة، ولا كذلك على التل الشهير الذي هو مقارب لها،
1: علي الطاهر
0: المعروف.
1: نعم. طيب سابقا أستاذ معن بشور، يعني ربما كان ب 82 83 لم يكن حضور أو قوة أو نفوذ لحزب الله، ولكن حزب الله أثبت قدراته وإمكانياته في تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي، حتى احتفل بالانتحار الإسرائيلي الكامل في 25 أيار عام 2000. وتذكر وأذكر معك أن رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية يهود باراك دخل انتخابات الكنيست على قاعدة أنني إذا وصلت إلى رئاسة الحكومة سيجري الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبالفعل أغلبية المجتمع الإسرائيلي وقف إلى جانبه لوقف الاستنزاف الإسرائيلي في لبنان. إذن المقاومة الفلسطينية في المقاومة اللبنانية في ذلك الوقت بقيادة
0: والفلسطينية لا نهمل دور المقاومة الفلسطينية.
1: نعم، والمقاومة الفلسطينية بكل الاحترام لك، لكن المقاومة اللبنانية والفلسطينية هي التي لعبت الدور الأساسي يعني في إنهاء وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان في سنة 2000. وحينما جدد العدو الإسرائيلي معركته بال2006 أيضا تكبد خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ صراعه مع الشعب اللبناني ومع المقاومة الفلسطينية.
0: تأكيد، يعني تفضلت، يعني وفرت علي عرضا لمراحل الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني. وانتبه، رغم تفاوت الظاهري للقوى بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، لكن في كل المعارك التي خاضها الكيان الصهيوني في لبنان لم يكن ناجحا فيها، على الأقل لم يكن ناجحا في حصاد نتائجها. وبالتالي أنا على الأقل شخصيا من الذي ساهمت في عدة معارك مواجهة للعدو الصهيوني.
1: نعم.
0: عام 70 وكان لنا شهداء، يومها كنت أنا في قيادة جبهة التحرير العربية.
1: نعم.
0: استشهد لنا شباب من طرابلس في معركة مهمة يومها، ويوم 72 كنا في النبطية مع أبو عمار ومع الوزير بشارة مرهج الذي بات وزيرا فيما بعد، ومع المناضل خير بكات. كنا في النبطية يوم اعتدى الصهاينة على الجنوب ولم يتمكن من تحقيق أهدافهم. هذا أنا عم أتكلم كله قبل 82. وبعد 82 رغم الانتصار الذي حققه العدو بالوصول إلى العاصمة، لكنه تذكر أنه هزم هزيمة منكرة من بيروت، وكانت دباباته تقول بعد أيام من دخول بيروت: يا أبناء بيروت لا تطلقوا النار علينا إننا منسحبون. يعني تجربة العدو مع لبنان كانت دائما تجربة خاسرة. الفترة الوحيدة التي استمر احتلاله فيها في الشريط الحدودي كانت فترة معارك مستمرة وبطولات نادرة من المقاومين اللبنانيين ومعهم فلسطينيون طبعا. وهذا كله يؤسس للبنان قوي قادر على إلحاق الهزيمة بالعدو في هذه الأيام رغم كل المظاهر المعاكسة. وأنا أعتقد أن قوة المقاومة اليوم لا تتمثل فقط بالقوة المقاتلين والمناضلين الأبطال الذين يبدون يعني مشاهد هائلة في مواجهة العدو. علينا أن ننتبه أن العقل الذي السياسي الذي يقود المقاومة اليوم هو عقل ناضج أيضا، عقل يحاول تفويت الفرصة أمام العدو في إثارة الفتنة الداخلية. لذلك لما الرئيس بوري بيقول أشم رائحة الفتنة في تعليقه على هذا الاتفاق، هو يعكس حذرا، ليس حذرا من قوى المقاومة فقط، بل حذرا لبنانيا من أن تتطور الأمور في بهذا الشكل نحو فتنة داخلية في لبنان.
1: طيب أستاذ معن بشور، الحقيقة بدي أسألك

0: بدي يعني قراءة لعاملين لبنانيين. العامل الأول أن لبنان، وهذا بعتقد أحد أسباب يعني عداء العدو الإسرائيلي، بالإضافة للعدو يعني عدو وطني وقومي وديني وإنساني، ولكن رفضه للديمقراطية اللبنانية، الادعاء الغربي الرأسمالي الإمبريالي أنه المستعمرة الإسرائيلية الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية في الشرق الأوسط، وبالتالي لبنان كان ديمقراطيا تعدديا، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مجلس النواب، كله بيأتي عبر الانتخابات. والعامل الثاني السلبي أن لبنان ممزق طائفيا، فكيف يمكن قراءة العاملين رغم تعارضهم مع بعضهم البعض في التعامل مع المستعمرة الإسرائيلية، مع العدو الإسرائيلي؟
1: أعتقد أن العامل الأول عامل إيجابي، لا يستطيع أحد أن ينكر أن في لبنان مناخا من الحرية، مناخا من الديمقراطية، هناك مجلس نواب، هناك مجلس وزراء يعني يحصل على ثقة من النواب، رئيس جمهورية يرعى السلطة، وهذا ما ضمن بقاء لبنان. أنا أريد أن أذكرك أنه في أسوأ أيام الحرب الأهلية في لبنان، نحن كنا من المدرسة مؤمنين أن لبنان سيخرج من هذه الحرب الأهلية، وأن هذه الطائفية الموجودة في لبنان بمعنى من المعاني هي سلبية يعني على عدة مستويات، لكن أيضا هذه تجعل من كل طائفة تدرك أنها لا تستطيع وحدها أن تسيطر على لبنان أو أن تفرض منطقها على لبنان. لذلك اليوم كما أنه هناك مع الحكومة الحالية ومع الخيارات الرسمية اللبنانية قوى لبنانية تنتمي لكل الطوائف حتى أكون دقيقا، هناك أيضا معارضون لهذه الحكومة أيضا ينتمون لكل الطوائف، لذلك لا يستطيع أحد اليوم أن يفرض على لبنان انقساما طائفيا أو فتنة طائفية. هناك من يحاول إثارة ذلك ليس بين المسيحي والمسلم، أيضا بين المسلم والمسلم، لكن في لبنان وطنية، بدليل أن كل الاستفتاءات تقول أن 70% من اللبنانيين على الأقل إذا لم يكن أكثر ليسوا مع هذا الاتفاق مع الكيان الصهيوني. 70% بعضهم ليس مع حزب الله ولكنه بالتأكيد ليس مع الكيان الصهيوني. علينا أن يعني أنت في لبنان مناعة قد لا يفهمها الكثيرون، وخصوصا أن الكثيرين يعاملون لبنان من خلال الإعلام اللبناني، علما أن جزء كبير من الإعلام اللبناني لا يعبر عن حقيقة الواقع اللبناني بقدر ما يعبر عن مصالح معينة تحرك هذه الوسائل. لبنان لماذا كل الحرب الاقتصادية التي فوضت على لبنان؟ لأنه كان هناك عجز أو شعور بالعجز لدى الكيان الصهيوني وداعميه أنهم يستطيعون أن ينتصروا بالسلاح على لبنان، لذلك اعتمدوا السلاح الدولار. الدولار ارتفع بلبنان من يعني 2.5 كان سلاح الدولار إلى هلأ 890 دولار، يعني مئات المرات ارتفع. هذا كان جزء من الضغط من الحرب على لبنان،
0: صحيح،
1: ومع ذلك لبنان نجح بالتكيف، ربما كمان لأن جزء كبير من اللبنانيين موجود في الخارج وهم مغتربون يساعدون أهلهم في لبنان. يعني أريد أن أقول أن لبنان أقوى بكثير مما يظهر، وأقوى بكثير مما يظهره الإعلام، هذه وجهة نظري. وما من أحد جرب يوم المرة أن يمتحن ضعف لبنان إلا وفشل، سواء كان صديقا أو كان عدوا.
0: طيب الآن حينما نتوقف أمام حزب الله يعني ودوره السياسي والكفاحي، طبعا دور الكفاحي كان بارزا بالتسليم من قبل الصديق ومن قبل الخصم ومن قبل العدو، أنه لعب الدور الأساسي في دحر قوات العدو الإسرائيلي عن لبنان. الآن حزب الله ليس فقط حزب بين قوسين ميليشيا مسلحة، حزب سياسي كم نائب له في البرلمان وهو ممثل بالحكومة؟
1: يعني حزب الله حزب له جماهيره وهو له تأييده، وأنت تعلم أنه ليس بالضرورة أن تكون شيعيا لكي تكون إلى جانب حزب الله، وليس بالضرورة أن تكون إسلاميا في التوجه لكي تكون في حزب الله. وليس بالضرورة.

0: في أن تكون جنوبيا أو بقاعيا لتكون حزب الله. كثير من مؤيدي حزب الله لا ينتمون للطائفة الشيعية ولا ينتمون للعقيدة الإسلامية ولا ينتمون أيضا لكل الحسابات اللبنانية التقليدية.
1: في مرحلة كان حليف بعد القوى بين قوسين المسيحية أو في اتفاقات بيناتهم.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: يعني شوف أول شيء سليمان فرنجي زعيم آتي من الفارس، هذه عائلة هي متزلزلة في لبنان وموقفه واضح من المقاومة.
1: نعم.
0: حتى التيار الوطني الحر وهو قوة كبيرة بين المسيحيين في لبنان كان بنى جبهة أو بنى تفاهما مع حزب الله لسنوات طويلة.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن رئيس ميشيل عون انتخب رئيسا للجمهورية بسبب دعم حزب الله والقوى الوطنية له.
1: نعم.
0: طبعا في هناك قوة في لبنان ليست ضعيفة، هي قوة القوات اللبنانية هي في الاتجاه الآخر، ولكن أعتقد أن الجو المسيحي العام ليس من مصلحته، لا يريد أولا احتلال إسرائيل، وأن البعض الذي راهن على إسرائيل في مرات سابقة قد اكتشف خذلان الإسرائيليين له، وهذا مرشح أن يتم كل مرة.
1: نعم.
0: وهذا حتى هؤلاء الذين يعارضون حزب الله وينتقدونه لا يستطيعون أن يجاهروا بتأييدهم للكيان الصهيوني. صحيح ربما لا يحزنون إذا نزح الكيان الصهيوني في ضرب حزب الله، لكن ليس هناك قناعة حتى في أجواء مسيحية واسعة ومقربة لهؤلاء أن إسرائيل صديق، لأن إسرائيل خذلت هؤلاء عدة مرات.
1: نعم.
0: خذلتهم عدة مرات، وربما يذكر الدكتور فريد حسن كيف أخرج من دير القمر في حرب الجبل، كيف أخرج من دير القمر بعملية دولية كانت ضرورية لإخراجه مع عدد من قواته. وكذلك الأمر في زحلة، يعني المسيحيون قسم كبير منهم ملتزم بالخط الوطني بدون شك، وهناك قادة بارزون منهم، لكن أيضا الآخرون المتأثرون بإشارة المخاوف والنعرات الطائفية، هؤلاء لا يطمئنون للعدو الصهيوني.
1: يعني التجربة مع أنطوان لحد الذي هزم مع الإسرائيليين، والتجربة أيضا مع الجبهة اللبنانية سابقا.
0: تماما. يعني لذلك شوف، الرهان على فتنة داخلية لبنانية، على اقتتال لبناني داخلي ليس في محله. أنا لا أعتقد أن اللبنانيين اليوم مهما بلغ
1: خلافاتهم أو تبايناتهم
0: مستعدون أن يخوضوا تجربة حرب أهلية من جديد. وإن كان هناك محاولات عديدة من أجل توفير أجواء حرب أهلية، لكن التجربة لدى المسيحيين مريرة لدرجة أنهم غير مستعدين أن ينجروا في هذه الحرب. وكذلك الأمر، التجربة عند غير المسيحيين هي مريرة لهذا الأمر، رغم محاولة إثارة الفتنة السندية الشيعية أيضا.
1: نعم.
0: علينا أن ننتبه. أنا أقول لك أن هناك جزءا من البيئة السنية يعترض على حزب الله أو معارض لحزب الله، لكن ليس معارض لدرجة أنه مستعد أن يقيم فتنة في البلد من أجل ذلك.
1: هذا الحقيقة بيعطيني استخلاص من كلامك أستاذ معن بشور، يعني الشخصية الوطنية القومية اللبنانية، أن المسألة ليست مسألة طائفية، مسألة أحزاب سياسية. والأحزاب السياسية كما تفضلت حتى عن حزب الله أن هي خارقة أو تتجاوز يعني حدود المحافظات وحدود الطائفة، والمسألة لها علاقة يعني بالموقف السياسي والارتباطات والرؤى والمرجعيات لكل طرف سياسي.
0: تماما. يعني أنا هذه وجهة نظري.
1: نعم.
0: في لبنان طائفية بالتأكيد، طائفية بالنظام، طائفية بالتشريعات، طائفية بالتمثيل السياسي، ولكنني أيضا أعتقد أن في لبنان وطنية موجودة في كل الطوائف، وهذه الوطنية اليوم أمام امتحان كبير.
1: نعم.
0: هل هي مستعدة أن تنجر أو أن ينجر أهلها إلى صراعات داخلية في خدمة مشروع إسرائيلي؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس موجودا عند اللبنانيين، والذين اختلفوا مع بعضهم في الموقف السياسي، ولكن احترموا وجود بعضهم في لبنان، هم جزء من لبنان، نختلف معه ولكن نحرص على بقائه جزءا من هذا المكون الجامع اللبناني الذي يضم مسلمين ومسيحيين، يضم يساريين ويمينيين، يضم سنة وشيعة، يضم. لكن لا يستطيع لبنان أن يعيش إلا إذا اعترف كل اللبنانيين باللبناني الآخر.
1: نعم. طيب الآن يعني خلينا نتوقف أمام قدرات وإمكانيات حزب الله باعتباره الآن هو الحزب الأقوى والأكبر. يعني حزب الله تعرض لخسائر فادحة، اغتيال المرشد الأول حسن نصر الله وبعدين المرشد الثاني، وتم اغتيال العديد من قياداته السياسية والأمنية والعسكرية. يعني تعرض لوضع في غاية يعني الخسارة. فهل هذا الحزب ما زال يمتلك هذه القدرات رغم الخسائر الفادحة التي تعرض لها بعمليات الاغتيال من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها؟
0: شوف، حتى أكون يعني دقيق بالموضوع.
1: نعم.
0: حزب الله خسر بدون شك خسائر كبيرة.
1: نعم.
0: باستشهاد قادته وباستشهاد عدد كبير من مقاتليه. وحزب الله أثبت وعيا كبيرا أنه التزم بوقف إطلاق النار سنة وثلاثة أشهر.
1: نعم.
0: ولكن لا أريد أن أقول لك عن صمود حزب الله في الجنوب وأنه ما زال حتى هذه اللحظة مربكا للعدو، لكن أيضا أريد أن أذكرك يعني يوم عاشوراء خرجت مسيرة عاشورائية دعا إليها حزب الله، لم يشهد لبنان مسيرا لها في قوتها. واثنين، حزب الله يتصرف بشكل عاقل. يعني هو مدرك تعقيدات الوضع في لبنان، لذلك يظهر مرونة عالية في التعامل مع الوضع اللبناني. حتى الآن رغم اعتراض حزب الله على سياسة الحكومة الحالية، لكنه حتى الآن ما زال مشتركا في الحكومة، ما زال له وزيران في الحكومة ووزيران لحركة أمل.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى أنه يتصرف يعني مستفيدا من دروس الحرب اللبنانية السابقة.
1: نعم.
0: لأن الحرب تريد كرقصة التانجو، تريد راقصين ولا تكتفي براقص واحد. حزب الله لا يريد أن يكون الراقص الثاني مع أي راقص يريد إثارة الفتنة في لبنان، وهذا مصدر قوة لحزب الله. حزب الله يختلف معه الكثيرون، لكن أغلبية اللبنانيين يحترمون حزب الله كما أغلبية العرب والمسلمين وأغلبية أنحاء العالم.
1: طيب هنالك مأخذ من قبل القوى الأخرى المختلفة على حزب الله أنه هو الذي عرض لبنان إلى الاجتياح حينما أعلن تضامنه وشراكته للفلسطينيين في معركة 7 أكتوبر. ب 8 أكتوبر 2023 بادر بتوجيه هجمات على قوات الاحتلال في مواقع مختلفة في القصف إلى آخره. وبالتالي يعني يقال بأن حزب الله هو الذي ورط لبنان في هذه المعركة بتضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: يعني أنا حقيقة لا أعتبر أن المشاركة في دعم شعبنا الفلسطيني في معركته بعد انتفاضة الأقصى هو توريط لبنان.
1: نعم.
0: هو واجب على لبنان، كون بقية الدول العربية لم تقم بواجبها، هذا لا يعني أن لبنان لا يحق له أن يقوم بواجبه،
1: أو ليس عليه واجب،
0: عليه أن يجب عليه واجب.
1: نعم.
0: فكل بلد عربي تجاه ما يجري في فلسطين.
1: نعم.
0: تجاه هذه البطولات التي رأيناها في فلسطين خصوصا في طوفان الأقصى.
1: نعم.
0: أنا هذه واحدة. اثنين، الصراع مع العدو الصهيوني يعود إلى نشوء هذا الكيان. هل يجوز أن نربط هذا العداء الصهيوني للبنان بحزب الله؟ ألم يكن معاديا لنا في 48 حين ارتكب مجازر في الجنوب اللبناني؟ لم يكن هناك لا حزب الله ولا مقاومة فلسطينية.
1: نعم.
0: حين ضرب مطار بيروت ب68 ودمر الطائرات في بيروت، هل كان هناك حزب الله؟ حتى مقاومة فلسطينية لم تكن في بيروت.
1: نعم.
0: يعني أنا ألفت النظر لحقائق هذه. حجج تستخدم وأنا أعتقد أن أي وطني

0: أي بلد عربي أو غير عربي لا يجوز أن يستخدم مثل هذه الحجيج لتبرير عدوان إسرائيل على بلده.
1: نعم.
0: إسرائيل مطامعها في لبنان وفي كل المنطقة، وعلى كل حال هؤلاء الذين يتحدثون، طيب ألم يروا كيف يرفع الإسرائيليون خارطة إسرائيل الكبرى كهدف له؟
1: نعم صحيح.
0: إسرائيل الكبرى أليس لبنان هو البلد الأول المرشح للابتلاع من قبل مشروع إسرائيل الكبرى؟
1: نعم.
0: حزب الله كما كان كل المقاومين الشيوعيين والقوميين السوريين والبعثيين والناصريين والإسلاميين منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان كانوا في طليعة المقاومة، لكن لبنان هو أكثر بلد يعرف مخاطر هذا العدو الصهيوني الأسباب التي تفضلت وذكرتها، لأن الكيان الصهيوني غير مطامعه التاريخية والعقائدية في إسرائيل الكبرى يعتبر لبنان هو النقيض الحقيقي له. هو دولة تقوم على الديانة والعرق، حزب الله لبنان دولة يقوم على
1: التعددية
0: الطوائف فيما بينها والتعاون بينها،
1: يقوم على التعددية نعم.
0: لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل تضمر العداء للبنان قبل حزب الله قبل المقاومة الفلسطينية وتريد تدميره، لأنه نقيض فكريا ونقيض اجتماعي ونقيض سياسي ونقيض اقتصادي لها، ويجب أن يدرك ذلك كل لبناني. ونحن نسعى، نحن لا نريد أن نفرض رأينا ووجهة نظرنا على اللبناني الآخر، ولكن نسعى لكي يقتنع اللبناني الآخر أن العدو هو عدو لنا جميعا، والعدو لا يميز بين مسلم ومسيحي وبين حزبي قومي أو يساري أو إسلامي. الحزب هو إسرائيل عدو لكل اللبنانيين، لكن بعض اللبنانيين خلينا نقول بسبب توجيه غربي وكذا يعتقد أنه يمكن أن يفلت من هذا العداء، لكن جاءت حرب الجبل وأكدت أن الكيان الصهيوني لا يحمي أحدا، وقد تخلى عن المسيحيين في حرب الجبل، ويجب أن نتذكر المسيحيون هذا الأمر بشكل واضح.
1: هذا شيء أكيد. ولكن أستاذ معن بشور، يعني بدون ما نذكر أسماء، هنالك من يقول ومن قال بأن هذا الاتفاق الذي وقع في واشنطن يوم الجمعة هو الذي سيفتح بوابة لاستعادة السيادة والاستقلال إلى لبنان، مع العلم حينما ندقق بتفاصيل الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية يوم الجمعة قبل أيام، مع حتى الاتفاق 17 أيار، ما جرى في هذا الاتفاق هو أسوأ مما وقع في 17 أيار. يعني هذا الاتفاق لا يقول ولا يدلل ولا يؤكد على الانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان، علما أن 17 أيار لديه ما نصا كان يقول عن الانسحاب، ولكن في ذلك الوقت طبعا إنهاء حالة الحرب وإيجاد منطقة متفق عليها أمنيا في الجنوب. الآن هذا الاتفاق يتحدث عن وقف إطلاق النار ويتحدث عن منطقة وترتيبات أمنية مشتركة، ولكنه لا يتحدث عن انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان.
0: يعني هذا الاتفاق كما 17 أيار هو محاولة فرض إذعان قرار ذليل للبنان في مواجهة العدو الصهيوني، بغض النظر عن التفاصيل. بغض النظر عن التفاصيل.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد أن مشكلة هذا الاتفاق ليست فقط في
1: تفاصيل.
0: يعني في تفاصيل أو في تجاوزه للاستقلال في لبنان، لسيادة لبنان، لعروبة لبنان. أنا أعتقد هذا الاتفاق هو محاولة بالأساس للإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية.
1: نعم.
0: هو لعبة أمريكية إسرائيلية. أولاً الأمريكيون بعد اتفاقهم مع إيران وبعد الغضب الإسرائيلي من ذلك

0: حقيقة لم يزد عن عدة كلمات على هذا الاتفاق، هو سيكون مقاومة هذه الفتنة هي استراتيجية سياسية كل القوى المعترضة. لذلك حزب الله حتى اللحظة الأخيرة كان يمد يده إلى رئيس الجمهورية، لأن حزب الله لا يريد أن يدخل لبنان في حرب داخلية. ثم هناك الجيش اللبناني، علينا أن نعترف الجيش اللبناني الذي أبعد عن مفاوضات واشنطن. الجيش اللبناني جيش وطني على رأسه قائد وطني، وأهم من ذلك أنه قائد واع لمخاطر الاصطدام الداخلي وإزالة الجيش في صدام داخلي. لذلك يجب أن يعني أن ننتبه أن هذا المشروع ولد ميتا، هذا الاتفاق ولد ميتا كما ولد غيره. أنا 17 أيار قلت عن 17 أيار أنه ولد ميتا، وقد تبين أنه ولد ميتا. وهذه المشاريع ربما يتم إقرارها لتحقيق مكاسب سياسية بلحظة معينة. ربما كان نتنياهو يحتاج لمثل هذا الاتفاق
1: قبل الانتخابات،
0: قبل الانتخابات وبعد الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: فشلوا.
0: فشلوا. أراد أن يأخذ هدية تصعبه في الانتخابات. لكن ما هو وضعه اليوم في الكيان الصهيوني؟ هو بنى كل شعبيته على التطرف. جاء اليوم يريد أن يعقد اتفاقات، قام عليه جماعته. وبالتالي تفاعلات هذا الاتفاق داخل الكيان الصهيوني ستكون أكبر من تفاعلاته داخل لبنان على ما أعتقد.
1: أستاذ، يعني مع البشور الآن واضح موقف حزب الله كان واضح بالرفض، واعتبره المرشد أنه يعني اتفاق ذل.
0: الأمين العام المرشد تلك الأيام هدي ما بدنا نحرجهم.
1: الأمين العام لحزب الله، وأيضا حركة أمل أعلنت بأنه يعني بمس بالسيادة اللبنانية وغير متوازن ومرفوض، يعني غير مقبول. وأيضا الحزب الاشتراكي أيضا صدر بيان بهذا الاتجاه. الآن هذا البيان وقع يفترض رسميا باسم الحكومة طالما أن السفيرة اللبنانية وقعت في واشنطن، هل يمكن تمرير هذا الاتفاق أولا في الحكومة وثانيا في مجلس النواب؟
0: بالحكومة أكيد بمر. لأن الحكومة هذه ربما كان أحد أسباب تشكيلها على هذا النحو للوصول إلى هذا الاتفاق. يعني حتى يكون واضح. هلأ بمجلس النواب يعني أستطيع أن أقول أن الأمر غير مؤكد بعد.
1: يعني أنا حسب معرفتي أستاذ معن بشور أنه حزب الله عنده 42 نائب، يعني مع حركة أمل أعتقد، فبالتالي يعني هو يحتاج ل 51 نائب حتى يرفض هذا اللقاء من 100،
0: يمكن أكثر بحتاج، لأن مجلس النواب 128 164 فمحتاج هو على الأقل 20 نائب. انتبه، يعني كتلة الحزب التقدم الاشتراكي ووليد زنبلاط في البرلمان كتلة كبيرة وهي وازنة، ولكن أيضا هناك نواب آخرون ممكن أن يعارضوا وليسوا محسوبين ضمن 42 المتعاطفين والمتحالفين مع أمل وحزب الله. يعني مثلا النواب الذين يتأثرون برئيس نجيب ميقاتي، النواب الذين يتأثرون بمواقع أخرى في لبنان. يعني هؤلاء النواب قد لا يصوتون مع هذا الاتفاق.
1: نوابكم نواب طرابلس، يرح يكون موقفهم باعتبارك من طرابلس؟
0: لا، نواب طرابلس كمان منقسمون. يعني ليسوا طرف، ليسوا جهة واحدة. أنا رأيي أمور متغيرات. يعني أنت تعلم أنه حين كانت استشارات وزارية في لبنان من أجل تشكيل حكومة في العهد الجديد، قسم من النواب كانت تعليمات بأن يصوت لمرشح آخر هو فؤاد مخزومي. ثم أجت التعليمات أنه لا، مرشحنا هو نواف سلام. الذين انتخبوا المخزومي وحتى الذين انتخبوا الميقاتي بعد ما أجت التعليمات وقتها من الخ

0: حاجز وأنا ما بحب سمي الدول، تحول هؤلاء وانتخبوا نواف سلام.
1: نعم.
0: يعني مجلس النواب لا يستطيع أحد أن يتنبأ موقف النواب في لبنان، يخضع لاعتبارات
1: مختلفة عديدة. سياسية ويعني مصالح.
0: نعم. أنا ألفت النظر هنا، أنا لا أعتقد أن الدول العربية المعروفة بموقفها السلبي من حزب الله هي اليوم بذات الموقف. يعني وفي طليعتهم السعودية. يعني ليسوا اليوم لا تعتبر السعودية أن مشكلتها الأساسية هي حزب الله. تعتبر مشكلتها الأساسية هي عدم الاستقرار في لبنان ويجب الالتفاف.
1: واضح العربية السعودية موقفها حازم من مسألة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتمسكها بالدولة.
0: تماما.
1: صحيح.
0: وأيضا موقفها واضح من وحدة لبنان في هذا الظرف.
1: كل الاحترام.
0: ولا تريد انقساما لبنانيا قد يكون له انعكاسات في المنطقة كلها.
1: صحيح.
0: السعودية لا تريد اليوم أن تفتح معك مع إيران مثلا.
1: نعم. صحيح.
0: يعني إلى آخره.
1: بالعكس هي التي يعني بادرت بالاتفاق مع إيران برعاية صينية. نعم.
0: ومصر رغم تهيبها ورغم تجنبها التصريح بمواقف علنية، لكن مصر لا يمكن أن تكون في الجبهة نفسها التي فيها العدو الصهيوني.
1: كل الاحترام.
0: في هذه المعركة.
1: صحيح. على أي حال يعني أستاذ معن بشور، يعني رغم أنه مضى ساعة كاملة على حوارنا يعني كأنه دقائق، وبالتالي معك دائما متدفق بالمعلومات بالمواقف، وبالتالي أنت مرجعية على المستوى القومي. أستاذ معن بشور لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله بنشوفك وظروف لبنان بتكون أفضل ومع هذه الظروف الصعبة التي يعني وصفتها يعيشها لبنان اليوم. أستاذ معن بشور، دائما نتباهى فيك وبنفتخر أن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كشخصية وطنية قومية محترمة، نتباهى بك ونعتز، وإن شاء الله كما قلت نتواصل وإياك وظروف لبنان والأمة العربية بأفضل حال.
0: شكرا جزيلا.
1: هلا يا سيدي.
0: الإذاعة الأردنية طبعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الواسطة في معرفة أحوال مالطا، أحمد فارس الشدياق.
3: الواسطة في معرفة أحوال مالطا هو عنوان الكتاب، والجزء الأول منه لخص تجربة عالم من رواد النهضة العربية، أما الجزء الثاني فعرف باسم كشف المخبأ عن فنون أوروبا.
2: صاحب هذا الكتاب هو أحمد فارس الشدياق، أحد أقطاب الأدب العربي. نشأ في لبنان وشب في مصر ومالطا، واكتهل في باريس ولندن وتونس، وشيخ في القسطنطينية حيث مات ابن 83 سنة.
3: ولد الشدياق في لبنان عام 1804 للميلاد، وتوفي عام 1887، وما أحوجته الثمانون إلى ترجمان ولم تأخذ من ذلك

0: ذلك الرأس شيئا، فبقي عوده غضا ونفسه خضراء كما شهد بذلك جرج زيدان. ويقول زيدان في تراجم مشاهير الشرق عن الشدياق: لا يكاد يوجد كتاب مطبوع في مطبعة مالطا إلا وكان هو مؤلفه أو مترجمه أو مصححه.
1: ومن جملة ما ألفه في هذه الجزيرة كتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطا، وفي سنة 1848 طلبته جمعية التوراة في لندن من حاكم مالطا لمساعدة الدكتور لي في ترجمة التوراة إلى العربية، فتوجه إليها، وفي طريقه مر بعدد من المدن الأوروبية إلى أن وصل إلى إنجلترا التي أقام فيها نحو 8 سنوات، زار في أثنائها باريس عدة مرات.
0: أما المحصلة المهمة لهذه السياحة الأوروبية فكانت تأليف كتابه الذي نحن بصدد تقديمه للمستمعين، وتجدر الإشارة إلى أن الشدياق وخلال إقامته في مالطا وأوروبا بقي محافظا على لباسه الشرقي وطربوشه التركي، على الرغم من نظرات الاستهجان والاستغراب التي كانت تلاحقه في حله وترحاله.

0: عرف عن أحمد فارس الشدياق اعتداده بما ينطوي عليه من موروث حضاري يقيه من الذوبان السريع في مجتمع ناهض ومتمد، ولكنه مغاير ومختلف في جوانب كثيرة عن المجتمع الذي نشأ به، وتمثل قيمته الأخلاقية والحضارية على نحو عميق.
1: في عام 1857 استدعاه باي تونس للحضور إليها، وذلك إثر قصيدة كان قد مدحه بها أثناء زيارة الباي لفرنسا، فأرسل في طلبه دارعة خاصة ليبحر فيها من فرنسا مع عائلته إلى الحاضرة التونسية. وفي تونس أعلن الشدياق إسلامه وهو النصراني اللبناني، وسمى نفسه أحمد فارس الشدياق في الوقت الذي ذاع فيه صيته في الشرق والغرب بعد أن كان اسمه فارس الشدياق.
0: شهرة الشدياق عمت الآفاق، وهذا ما حمل السلطان العثماني عبد المجيد على استدعائه من تونس إلى الآستانة، فاستأذن الباي قاصدا عاصمة الخلافة العثمانية حيث قوبل بالترحاب من قبل كبرائها، ثم أسند إليه تصحيح المطبوعات الرسمية للدولة العليّة.

0: عام 1886 زار الشدياق مصر ولقي فيها حفاوة بالغة من قبل ساستها وعلمائها، فزار الوزراء والعظماء ومثل بين يدي الخديوي حيث أكرمه ولاطفه وذكر خدمته للشرق، كما يذكر جرج زيدان في كتابه مشاهير الشرق.
1: لكن مقام أحمد فارس الشدياق لم يطل في مصر، فغادرها إلى الآستانة حيث وافاه الأجل، وكان لوفاته أثر كبير في حواضر الشرق والغرب.
0: رثاه العظماء والكبار، ونقل جثمانه إلى لبنان عملا بوصيته، ودفن في مقابر المسلمين. كانت اللغة العربية لسان الأمة ومخزن عبقريتها، وكان الشدياق في مقدمة الأعلام الذين أعادوا إلى هذه اللغة حيويتها، إذ وجه جل اهتمامه إلى بعث العربية من رقدتها وإحياء أدائها وكنوزها. ولعل خير دليل على ذلك عناوين كتبه مثل سر الليال في القلب والإبدال، والجاسوس على القاموس الذي ألفه في الآستانة وينتقد فيه القاموس المحيط للفيروز أبادي.
1: ولقد وجه الشدياق عنايته إلى كل ما يمكن الأمة من اليقظة والإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة، للحاق بركاب المدنية الحديثة، لأنه خبر مدن الغرب عن كثب، ووقف في رحلاته على منجزاتها العلمية والتقنية وقوف الفاحص المدقق،

0: وليدون كل ما رآه في هذه المعلمة الطريفة.
1: كتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطا يقع في جزئين، وكما ذكرنا الأول هو الواسطة في معرفة أحوال مالطا، والثاني كشف المخبأ عن فنون أوروبا. وقد تصدرت الكتاب بجزئيه مقدمة واحدة تبين الغرض من تأليفه.
0: في الجزء الأول يبين الشدياق أمر الجزيرة حسب تعبيره، ما ظهر من أمر هذه الجزيرة وما بطن، ويكشف مخبأها لمن رغب فيها أو عنها. ولكن الكتابة عن هذه الجزيرة وحدها لا تروي له غليلا أو تضيف إلى وصفه لها فوائد تاريخية كبيرة، فاغتنم فرصة سفره إلى بلاد الإنجليز المتمدنة ليشفع واسطته برحلة أكثر أهمية وأعم نفعا.
1: لقد قيد أحمد فارس الشدياق خواطره ومشاهداته حينا، ونقل أحيانا أخرى من الكتب ما ليس فيه مسرح وللطرف إليه مطمح، كما قال، راجيا من كل ذلك أن يقتدي قومه بتلك المفاخر والمآثر، وبما في بلادهم من التمدن والبراعة والتفنن، وبما حققوه من المصالح المدنية وإتقان الصنائع وتعميم الفوائد والمنافع.

0: في حديثه عن مالطا يستهل كلامه بلمحة جغرافية وتاريخية تحدد موقعها على الخريطة، ويذكر تعاقب الفاتحين عليها إلى أن أصبحت تحت الحماية البريطانية، ثم يفرد فصلا خاصا للحديث عن هوائها ومنازهها، ويخص قاعدتها فالتا بوصف مفصل لدورها وشوارعها وأسواقها ومدارسها، ولا يترك معلما من معالمها دون أن يتناوله بالذكر.
1: ثم يفيض العلامة الشدياق بالحديث عن عادات المالطيين في أفراحهم وأتراحهم وتبيان أحوالهم وطبقاتهم، كما يصف ملابسهم وحلتهم ومجالسهم إلى غير ذلك من شؤون حياتهم المختلفة، ويفرد فصلا خاصا لحكومة الإنجليز في مالطا، ويقول إن الحكم مالطي وإن يكن الحاكم إنجليزيا، لأن معظم موظفي الدولة من أهل الجزيرة. وعندما يتحدث عن موسيقى المالطيين وغنائهم يوازن بين موسيقى العرب وموسيقى الإفرنج، فيبين وجوه الاتفاق والاختلاف، ويقول عن أهل الغناء في مالطا:
0: فإنهم في الغناء مذبذبون كما في غيره، فلهم كالإفرنج ولا كالعرب، فأهل القرى ليس لهم إلا أغاني قليلة، وإذا غنوا مطوا أصواتهم مطا ثقيلا تنفر منه المسامع.
1: كان الشدياق في كتابه الذي دون فيه رحلاته يصف كل ما يراه بملاحظة دقيقة، يتبع التفاصيل الصغيرة فيصفها أدق وصف، مع قدرة فائقة على التحليل والنفاذ إلى أعماق الظواهر والمشاهد التي يراها هنا وهناك.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة مع أحمد فارس الشدياق ومع رحلته الواسطة في معرفة أحوال مالطا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.